عيطولو البلت وفوق صدرو وحلولو ميداليا يخرج من البوت يوريلو عشعيروح

ويساوس أن فلحرت أن البرنامج سكيم يكون معكم در بحرة ينا لوسي ستيوارت نشتئ صحة للكل هاد ويسا نسبة شاو البرنامج تانا اللوم بسليم عليك.